0: بايتو ناوي بوا كان ستايل لو فنا ما بس انا زماني دي ما هي جلاتي لو كنا راديو مسامبيكينا شاندو شيكاندا
1: راديو مسامبيك زامبازيا راديو مسامبيك